0: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
1: يوم المرأة الإماراتية،
2: يوم المرأة الإماراتية،
1: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم. أبو ظبي.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: امتع ابتسم
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً حي الله الكراني
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

اف ام صوت الامارات اللي تحبه. فخورين بالامارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650 30 35.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: عجيب مساء. من بغني أسأل عليك؟
3: والله أعتقد نوال هي يدور عليها. والله والله أحلى يا أبو عامر بالعود.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد؟ ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
7: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
8: كاشخة الفاضي، ما حد يطيقك.
7: ليش؟ أنا شو سويت؟
8: الكل عرف تمثيلك.
7: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
9: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
7: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
9: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
10: شيخة شويخ
7: شويخ يمه حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
10: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
10: خلاص هدي حبيبتي هدي.
7: إن شاء الله.
11: من السالفة اللي قلتيها الواضح إنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء إنك أنت تكلمتي.
7: كنت خايفة بس الحين حاسة إن في حد واقف وياي.
9: الحين عرفتي إن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
7: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي FM.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

حالة جبال العين عن مجراه ما حالي ولو حالة جبال العين عن مجراه ما حالي

نحبه وشانه عندنا غالي. هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب. ولو رحبت ما تكفي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزير الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
3: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
0: أبوظبي FM.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة

طلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة. بنت زايد.
3: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المستمر معاكم من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس من 10 وحتى 11 صباحا ساعة ونصف معاكم على الهواء مباشرة من استوديو الإمارات، من استوديو واحد. نحييكم أيها الكرام، فحين نتحدث عن الإمارات فنحن نتحدث عن وطن يعرف كيف يحتضن أبنائه وكيف يصنع لهم من الطموح طريقا ومن الفرص واقعا. دولة تتقدم بخطى متسارعة وتبني للمستقبل اليوم في التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد وريادة الأعمال. في الإمارات أيها الأفاضل الكرام تتسع مساحة الفرص كلما اتسعت طموحات الإنسان، بنية تحتية هائلة متطورة، بيئة أعمال جاذبة، مجالات جديدة تظهر في كل مرحلة من مراحل التطور. والأجمل أن هذا التطور لا يقتصر فقط على المدن والمشاريع، وإنما يفتح أبوابا أمام الإنسان ليتعلم ويبتكر ويؤسس مشاريعه ويصنع لنفسه مكان في المستقبل. الإمارات أيها السادة رسالة واضحة لكل طموح، حين تتوافر الرؤية وتبنى البيئة المناسبة يصبح المستقبل فرصة لمن يملك الإدارة أن يصنعه.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله أيها الأحبة في هذه الحلقة الغنية. في البداية وقبل كل بداية دعوني أرحب بمخرج البرنامج الأستاذ جاسم محمد، الله يعطيك العافية يا أستاذ جاسم، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. ومعانا أيضا من التنسيق الأخت كوثر أحمد، وأنا موسى الزبيدي معاكم برافقكم إن شاء الله إلى نهاية هذه الحلقة. وكما جرت العادة طبعا نفتح الجريدة ونتصفحها ونرى أن جريدتنا كلها ما شاء الله إنجازات، كلها سعادة، كلها تفاؤل، كلها يعني تفاؤل كبير حقيقة في المبادرات الحكومية اللي تطلقها حكومتنا الرشيدة، بداية بالمرأة. ومثل ما تعرفون أن 28 أغسطس كان هو يوم المرأة، واللي بينطلق لمدة شهر كامل إلى 28 سبتمبر لهذا الشهر الحالي. ومعنا الخبر الأول من صحيفة الاتحاد، المرأة الإماراتية تصوغ السردية الوطنية في المتاحف. أمس تكلمنا عن المرأة الإماراتية ودورها في نقل التراث والموروث الثقافي إلى أبنائها وإلى هذه الأجيال الجديدة التي إن شاء الله ستكون هي القائدة في المستقبل بحول الله.

0: يقول الخبر طبعا كاتب أن الزميل هزاع بريش: نجحت المرأة الإماراتية في تحقيق حضور ملهم وفاعل في المتاحف الوطنية يتجاوز حدود المشاركة إلى الإسهام في بناء السردية الوطنية وحفظ الذاكرة وصون الهوية وتقديم إرث الإمارات وثقافتها للأجيال والعالم. ومن خلال أدوارها المتنوعة في العمل المتحفي والثقافي أسهمت بفكرها وإبداعها في صياغة مشهد وطني يعكس مسيرة الدولة ويبرز ملامح هويتها وقيمها، مستندة إلى ما حظيت به من دعم وثقة القيادة الرشيدة التي آمنت بمكانتها وقدرتها ودورها في مسيرة الاتحاد. طبعا ويستشهد طبعا بنساء إماراتيات كان لهن الدور في الإنجازات الكبيرة. هناك خبر أيضا جميل ملفت للانتباه: 155 مليار درهم تصرفات عقارات أبوظبي في 8 أشهر، وهذا خبر لافت. سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 155 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري، متجاوزة بذلك إجمالي قيمة التصرفات المسجلة خلال عام كامل هو العام الفائت 2025 واللي بلغت نحو 142 مليار درهم. ويكتسب هذا الأداء أهمية في ظل تحقيقه خلال 8 أشهر فقط، فيما يتبقى 4 أشهر على نهاية عام 2026، بما يعزز مؤشرات استمرار النشاط في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وهذا تطور باهر جميل، نتمنى دائما من كل قطاعاتنا في الدولة أن تكون دائما مسجلة لأرقام قياسية تتنافس مع نفسها إن شاء الله وتتنافس مع هذه الأرقام العالية. وبما أننا في الأسبوع الأول لانطلاق يعني المدارس، هناك أيضا خبر عن التربية والتعليم تحدد مراحل التقييم للطلبة خلال العام الدراسي الحالي التي يخضع لها الطلبة على امتداد العام الدراسي ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالاختبارات التشخيصية ورصد مستويات الطلبة مرورا بالتقييمات المدرسية والمركزية واختبارات الكفاءة وصولا إلى إعلان نتائج نهاية العام واختبارات الإعادة بالتوازي مع تنفيذ خطط تدخل علاجية وإثرائية تستند إلى نتائج الطلبة ومستوياتهم التحصيلية. وهذا خبر مبهر حقيقة، لأن المتابعة دائما تكون يعني نتائجها كبيرة جدا. قريبا سينطلق طبعا في دبي قمة الإعلام العربي 2026، وستكون هناك مشاركة لشبكة أبوظبي للإعلام كما جرت العادة. وهنا خبر أيضا لمعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن المؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء المصرية الذي انطلقت أعماله أمس في القاهرة تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. ومثل ما تعرفون نحن في هذا العام هو عام الأسرة، نجد كثير من الفعاليات يعني تكون متصلة بهذا العام الذي يهتم بالأسرة وهي النواة الأساسية لقيام أي مجتمع ناجح، أي مجتمع متطلع دائما إلى النجاح. يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات مثل ما نعرف طبعا، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2026 عام الأسرة، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع. جميل أن يعني تهتم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية ويكون لها أيضا دورا بارزا خصوصا في هنا هذا الخبر في مصر. طبعا مشاركة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، كانت مشاركته أيضا مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، وكانت على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء المصرية المنعقد حاليا بالقاهرة، واللي قلنا طبعا عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. طبعا اليوم إن شاء الله بيكون معانا لقاءات عدة مختلفة نقدر نستفيد منها، ونقرأ وإياكم إن شاء الله الرسائل الواردة على يعني علينا. نتريى بس الضيف إن شاء الله يكون جاهز معانا حتى نطلع وياه. نرجع إلى الأخبار إلى أن تتم المسألة بحول الله. أخبار عديدة ومتنوعة. مصدر أيضا تعزز دور الكفاءات النسائية الإماراتية بقطاع الطاقة. ضيفنا جاهز؟ نطلع وياه. طيب ضيفنا الأستاذ مشعل عمر بن عمرو، رئيس قسم رقابة النقل الجماعي في مركز النقل المتكامل في أبوظبي. يعطيك العافية أستاذ مشعل، وصبحك الله بالخير.
1: صبحك الله بالنور، الله يعافيك، يعطيك العافية.
0: كيف الحال؟ عساك بخير.
1: الله يسلمك، يعافيك.
0: يعني هذه الأوقات هي أوقاتكم حقيقة، يعني انطلاق العام الدراسي الجديد. نحن نتكلم معاكم اليوم حول مسألة مهمة جدا، ألا وهي جاهزية منظومة النقل المدرسي. نبغى نتكلم معاكم أستاذ مشعل عن جاهزية منظومة النقل المدرسي والخطط التشغيلية المعتمدة. حدثنا عن هذه النقطة إذا تكرمت.
1: في البداية نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على إتاحة الفرصة لمشاركة المداخلة الإدارية وتسليط الضوء على دور مركز النقل المتكامل وجهوده في تنظيم وتطوير منظومة النقل المدرسي. وكل عام وأنتم بخير ببدء العام الدراسي، وعساه عام خير على الجميع.
0: آمين يا رب. إياكم
1: مع بدء العام الدراسي 2026-27 وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، في واصل مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل متابعة عمليات التنقل ونقل متابعة عمليات النقل المدرسي في مختلف مناطق الإمارة.
0: نعم.
1: للتأكد من سيابية الرحلات وانتظام الخدمة وفق على معايير السلامة.
0: جميل جدا.
1: تخدم المنظومة حاليا أكثر من 280 ألف طالب وطالبة خلال أكثر من 10,000 حافلة مدرسية مرخصة ومستوفية للاشتراطات المعتمدة.
0: نعم.
1: ضمن خطة تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف إلى ضمان رحلات مدرسية آمنة ومنظمة منذ اليوم الأول للدراسة.
0: جميل، الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني 280 ألف طالب وطالبة، هذا رقم ليس بقليل. لابد أن هناك جهود مبذولة لضمان سلامة الطلبة خلال تنقلهم طبعا من وإلى المدرسة.
1: تمثل سلامة الطلبة أولوية رئيسية في جميع عمليات النقل المدرسي، ولذلك يواصل المركز متابعة جاهزية الحافلات والتأكد من الالتزام السائقين والمشرفين بالمتطلبات المعتمدة، إلى جانب التعاون المستمر مع المدارس والشركات المشغلة لتعزيز مستويات السلامة. كما تواصل منظومة السلامة الرقمية دعم أولياء الأمور من خلال تمكينهم من متابعة الرحلات المدرسية بشكل مباشر. وقد سجل التطبيق أكثر من 126 ألف عملية تحميل، ما يعكس دوره في تعزيز الطمأنينة والثقة في خدمات النقل المدرسي خلال الفترة الماضية.
0: جميل، يعني 126 ألف يعني تحميل صار لهذا التطبيق. هذا يدل على يعني أول شيء التكنولوجيا، استخدامكم للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا شيء طيب، وأيضا اهتمام الأهالي وثقتهم العالية في يعني هذا المشغل وهذا القسم الكبير في جهودكم الطيبة. حدثنا طال عمرك عن تكثيف الرقابة الميدانية، يعني بما أن أنتم تطلقون مثل هذه الأمور فلا بد أن هناك تكثيف للرقابة الميدانية على عمليات النقل المدرسي، وطبعا تأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
1: بالتزامن مع بداية العام الدراسي تواصل فرق الرقابة والتفتيش الميداني التابع للمركز تنفيذ جولات رقابية على المدارس والشركات المشغلة ومواقع تشغيل الحافلات المدرسية بهدف التحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة. وتعتمد أبوظبي للتنقل نهجا استباقيا في الرقابة، يركز على تعزيز السلامة ورفع مستويات الامتثال وضمان استمرارية تقديم الخدمة وفق على معايير الجودة والكفاءة.
0: ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية. لابد أن هناك رسالة توعوية موجهة لأولياء الأمور والطلبة والسائقين لتعزيز السلامة، فما هي الرسالة؟
1: رسالتنا طولي بعمرك اليوم أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
1: تطلب تعاون الجميع، وندعو السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وخاصة التوقف التام عند فتح ذراقف الخاصة بالحفلات المدرسية أثناء صعود الطلبة ونزولهم. كما نؤكد أهمية دور أولياء الأمور في تعزيز السلوكيات الآمنة لدى أبنائهم والالتزام بتعليمات السائق والمشرف، لأن الوعي والالتزام من جميع الأطراف يشكلان الركيزة الأساسية لرحلة مدرسية آمنة.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية. إذن رسالتكم ملخصها الوعي ثم الالتزام. الأستاذ مشعل عمر بن عمرو رئيس قسم الرقابة والنقل الجماعي في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل، شكرا جزيلا لكم.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان.

0: مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. تراثنا، عزنا وفخرنا.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: حياكم الله أيها الكرام. طبعا ما زلنا نحتفي ونحتفل في يوم المرأة الإماراتي اللي ابتدى من 28 أغسطس ويستمر حتى 28 من هذا الشهر. طبعا نحاول أن نظهر دائما دور المرأة الإماراتية، جهود الحثيثة التي تقوم بها. كانت هناك تواريخ كثيرة وكبيرة حقيقة في تاريخ دعم المرأة في دولة الإمارات. ابتدأ هذا التاريخ طبعا بشكل منظم وبشكل ممنهج على مستوى 7 إمارات من عام 1975. سأقف الآن مع يعني خبر ظهر في علوم الدار في صحيفة الاتحاد، مصدر تعزز دور الكفاءات النسائية الإماراتية بقطاع الطاقة النظيفة. أكدت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر أنها تواصل توفير المقومات والإمكانات كافة التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاعات المستقبل، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ولا سيما النسائية منها يمثل ركيزة أساسية للمضي قدما في مسيرة التنمية والتقدم. هذه الإنجازات أيها الأفاضل الكرام لم تأتي من فراغ، أتت من خلال أعمال حثيثة وجهود كبيرة حقيقة. حينما نذكر ونتكلم عن هذه الجهود لابد لنا أن نرجع إلى تاريخ أساسي هو 1975، وهو قيام الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. هاي المؤسسة اللي جمعت ووحدت قوى وأهداف الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة، يعني 7 إمارات، رؤية واحدة، أهداف واحدة، انطلاقة واحدة، ليصبح الاتحاد النسائي العام منصة أساسية للنهوض بالمرأة، ليس فقط بالنهوض بها وإنما تمكينها. فكان طبعا التعليم أول طرق وأبواب التمكين، ثم جاءت المحور أو الفكرة المحورية في أن المرأة الإماراتية شريكة أساسية في صناعة التنمية. ضيفنا جاهز؟ طيب ضيفنا جاهز، ونروح إلى ضيفنا سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة. يسعد صباحك سعادتك.
1: هلا صباح النور،
0: كيف الحال؟ عساكم خير.
1: خير،
0: الله يطول بعمرك يا رب. يعني نحن ناخذ من وقتكم ونعرض أفكاركم وجهودكم، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة الإماراتية صباحا على استوديو واحد البث المباشر، وجميل يعني أن تكون لكم هذه المشاركة الكبيرة. سعادة محمد سعيد النعيمي، بعدما انتقل حضور المرأة الإماراتية من المشاركة إلى قيادة قطاعات حيوية وصناعة القرار، كيف تنظرون في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى دورها اليوم في الملفات التي ترسم مستقبل الدولة وفي مقدمتها طبعا البيئة والمناخ والأمن الغذائي؟
1: بداية أنا أصبح عليك وأصبح على جميع المستمعين.
0: صباح النور السرور،
1: وشاكركم الاستضافة. يعني نفرح يوم تعطونا الفرص هذه، يعني
0: واجبنا طال عمرك.
1: الجهود الله يطول عمرك.
0: عمرك طويل يا رب.
1: طبعا كل عام المرأة الإماراتية أكثر حضور، أكثر تأثير وأكثر عطاء. في البداية أنا أرفع أسماء التهنئة لقيادة رئيسيدة، أخص بالتحية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من الإمارات الله يحفظها، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة مجلس أعلى أموات الطفولة. طبعا ما يخفى أنها سموها الله يحفظها جعلت من تمكين المرأة نهجا وطنيا راسخا، مسيرة مستمرة من الإنجاز. الآن في ننظر لمحقق المرأة الإماراتية، خلنا يعني نعطي الحد في هالموضوع بعد، يعني إن المرأة الإماراتية تجاوزت من وقت طويل مرحلة إثبات القدرة على المشاركة. نحن اليوم مرحلة أكثر تقدما، عنوانها توسيع دور القيادة، دور المرأة في القيادة وصناعة السياسات والحلول. طبعا الكل يشوف إن هذا واضح،
0: صحيح.
1: نحن في وزارة البيئة نشوف دورها واضح عندنا في الملفات البيئية، ملفات المناخ، ملفات الغذاء. طبعا الملفات هي مرتبطة كلها وتمصحة الإنسان، استقرار الأسرة، تنافس الاقتصاد، قدرة الدولة على حماية الموارد للأجيال القادمة.
0: صحيح.
1: دور المرأة في الوزارة، نحن ما ننظر فقط لتمكين وباعتبار ملف اجتماعي منفصل، لا، نحن ننظر باعتبار أنها رافعة لتنفيذ الأولويات الوطنية، متحقق قيادة المناخي، حلول 2050، حماية التنوع البيولوجي، تعزيز الأمن الغذائي، بناء مجتمعات مستدامة. المرأة اليوم طويل العمر حاضرة كصانعة سياسات، مهندسة، دبلوماسية مناخية
0: صحيح.
1: ومزارعة ورائدة أعمال وقائدة للتغير داخل الأسرة والمجتمع.
0: وجميل أن يأتي هذا الكلام من رجل أيضا، يعني سعادتك يعني أن يكون الرجل دائما للمرأة، هذه أيضا قيمة كبيرة. تفضل يا سيدي أكمل.
1: المرأة يا سيدي الأخت والزوجة والأم ما له فيها حقها، ما له فيها حقها.
0: صحيح.
1: القيمة طبعا الاستراتيجية نحن الدور اللي يكون فيه المرأة، يعني ما تكون الوصل بين العلم والسياسة، السلوك اليومي
0: صحيح،
1: قرار بيئي بشكل ما يتفقد أثر إلا تم ممارسة في المزرعة والمشاع والبيت.
0: ما شاء الله.
1: وطبعا نحن نقدر المرأة في ظل ضغوطات في المال، لكن دورها في البيت
0: صحيح.
1: يعني كرجال معترف وكما عارفين شيء يمكن ما أقدر،
0: يعني دورها مضاعف يكون في البيت وخارج البيت. نعم نعم نعم. لكن اليوم سعادتك حاب تزيد في هذه في هذه النقطة، لأن عندي أسئلة أيضا يعني، وحابين نسمع رأيكم فيها.
1: أنا اللي بس بأكد عليه أن دور المرأة اليوم هو الشعار اللي يطلق بمظهر الأقوى والأفضل.
0: صحيح، وهذا لا شك فيه. سعادتك اليوم هذه الملفات اليوم أصبحت شديدة الارتباط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كيف تعمل الوزارة على تحويل تمكين المرأة من مشاركة مؤسسية إلى قدرة فعلية على قيادة الابتكار وصناعة الحلول البيئية والزراعية الذكية التي تفضلتم بها قبل قليل؟
1: ما يخفيك ولا على الجميع طبعا اليوم تحدي البيئة، تحدي بيانات سرعة استجابة، تحدي سياسات. نحن وزارة نتعامل مع الفاق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كأدوات أساسية استراتيجية للتنبؤ والتقدم بالقرار.
0: نعم.
1: المرأة الإماراتية شريكة أصيلة في التحول هذا، يعني نحن لا تم موظفات بجانب عندنا هم في فرق السياسات، هم في فرق البحث التحليل، فرق الابتكار. طبعا موقع القيادة والإشراف على التنفيذ ما يفضل مع الوزيرة موجودة عندنا، ونفس القيادة عندنا تقريبا فوق 45%
0: ما شاء الله
1: هم نشاء والله الحمد لله نفهم بالشهادة. قياس نجاح التحول الرقمي ما مش بعد الأنظمة الأثر نتحقق، يعني كم خفضنا النمار، كم عندنا كفاءة التاج الزراعي، كم نظام بيئة سمى في حمايته، كم قرار حكومة صار بسرعة وأدق. طبعا قيادات والكفاءة الوطنية سواء الرجال أو نساء.
0: نعم.
1: هذه معادلة نجاح اللي عندنا نحن.
0: جميل.
1: الابتكار صار نجاح حقيقية في دولة الإمارات لحماية البيئة وخدمة المجتمع والاقتصاد. طبعا نحن مثل ما قلنا 45% أو أكثر.
0: نعم.
1: من كفاءات مثل الوزارة كفاءة نسائية.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني جميل أن يكون الرجل دائما للمرأة. الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، واثنين يكملون بعضهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال شقائق والنساء يعني. سيدي سعادة وكيل الوزارة، اليوم أعلنت الوزارة أيضا قبل أيام بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات، كيف يجسد هذا البرنامج هذه الرؤية على أرض الواقع، وما الأثر الذي يعني تستهدفونه اليوم للمرأة والأسرة ومنظومة أيضا الأمن الغذائي؟ هناك ربط جميل في كل هذا.
1: نعم يا سيدي، برنامج المدارس الحقلية للمزارعات يعني هذا نموذج واضح نفهم فيه صراحة أن انتقلنا للمفهوم التمكين العام.
0: نعم.
1: التمكين تطبيقي، يعني ما عاد عندنا موضوع التمكين نظري خلنا نقول الشرح ومجرد دروس، انتقلنا تطبيق، انتقلنا يعني التطبيق هذا راح ينفذ معارف وقرار وقد ينتج عنه مشروع اقتصادي مستدام أيضا.
0: ما شاء الله.
1: المرحلة هذه نحن أطلقناها ضمن وزارة التمكين نساء المزارعات رعاية كريمة من سمو الشيخ فاطمة المبارك ومن المرات اللي حافظناها.
0: نعم.
1: لو ننتقل للمرات الأول لعفو ننتقل المزارعات المرات الأول على هامش النسخة الثانية من مؤتمر المعرض الزراعي الإماراتي. طبعا هذا البرنامج هو امتداد لدور المرأة الإماراتية، خلني أقول نفسا.
0: نعم.
1: التاريخ في الزراعة ودارة الموارد الغذائية.
0: ما شاء الله.
1: الأول يعني لهجتنا الأول لو في المخيل منو اللي يعني يدير منظومة الزراعة فيه من غاتنا
0: صحيح
1: حفظهم. هذا دور فامتداد، حرصنا أن الامتداد هذا ينتقل يستمر من الأجيال الحالية والمستقبلية. خلينا نشوف البرنامج، يعني شوفه شيء بسيط بتدرب وبتطور، لكن نحن عندنا قناعة أن البرنامج يكون له أثر عميق في الفقر نفسه، يصير مدرسة المزرعة تصير مدرسة، تتعلم المزارع مزارع بالممارسة والملاحظة والتجربة، تبنى قدراتها، تشخص المشكلة، تأخذ قرار مناسب في مزرعتها.
0: ما شاء
1: نتكلم عن استامة النخيل واشتغال الفواكه والخضروات، مكافحة الآفات، رفع كفاءة الري والتسميد، إدارة المناحل وإنتاج العسل. جميع يعني
0: ما شاء الله، يعني المرأة تدخل الآن في مجال الزراعة، والمرأة مثل ما يمكن نفسها غير عن الريال في مسألة الزراعة أيضا، يمكن حنية المرأة وطريقتها في التعامل دائما مع الأضعف، يعني سبحان الله فيها بركة سعادتك.
1: سبحان الله،
0: فطرة فيها، سبحان الله.
1: الله يحفظهم. وموضوع الصبر مثل ما نقوله البرامج، يعني
0: نعم،
1: سبحان الله.
0: الله يطول بعمرك سعادتك سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى هذه الإفادة، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح والسداد.
1: شكرا لكم مرة أخرى، وتحياتي للجميع.
0: الله يحفظك.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. يعني المرأة تحتل حقيقة مساحة كبيرة اليوم من حلقتنا، وطبعا بنقرأ إن شاء الله رسائلكم، لكن خلونا نتكلم قليلا عن دور المرأة وكيف كانت هذه المنظومة ولماذا وصلت، يعني وصل هذا الدعم وهذا التمكين وإلى ما وصلت عليه المرأة اليوم من يعني من ثبات ومن قوة ومن نجاح بفضل طبعا جهود حثيثة. طبعا مثل ما قلنا كانت الفكرة المحورية في أن تكون المرأة الإماراتية شريكة أساسية في صناعة هذه التنمية التي نعيشها اليوم. واللي زاد من دور المرأة في مشاركتها في مختلف الميادين، هنا مسألة يعني أريد أن أقف عندها ونتأمل فيها قليلا، أنها غاية في الأهمية. مع تمكين المرأة في كل ميادين النهضة والتطوير الإماراتي، لم يغب عن اهتمام أم الإمارات الأسرة الإماراتية. فمعلوم لدى الجميع أن أهم فرد في هذه الأسرة هي الأم، هي الزوجة. فأم الإمارات تجمع اليوم بين رئاسة الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئاسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية. إذن هي منظومة متكاملة، وهو حقيقة أمر يعكس رؤية وهدف في تمكين المرأة اجتماعيا وعمليا، جودة حياة لأسرة مستقرة مستدامة. كل هذا يدعم المرأة داخل بيتها وخارجها، كلها جهود حثيثة صنعت استدامة. كانت تواريخ مهمة سنقرأها على حضراتكم إن شاء الله، قبل ما يعني إن شاء الله إذا قدرنا قبل ما يعني نسوي لقائنا الثالث، لأن عندنا لقاء ثالث إن شاء الله مع ضيف كريم. كانت هذه التواريخ مهمة جدا في مسيرة المرأة الإماراتية وطنيا. أطلقت طبعا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، واللي كانت من عام 2015 وحتى 2021. بعدها جاءت السياسة الوطنية لتمكين المرأة من 2023 إلى 2031. هنا يعني نظرة مستقبلية قد تكون قليلا بعيدة المدى، لكن كل ذلك دفع في مسيرة نحو قطاع العمل ويعني القطاعات المعنية، خصوصا فيما يتعلق في تطوير المرأة وتنمية مهارتها. أما عام 2075 فهو عام ستكون المرأة الإماراتية فيه إن شاء الله تعالى شريك رئيسي في التنمية وتعزيز عظيم في الحضور العالمي. مسائل مهمة حقيقة نقدر ناخذها بعين الاعتبار بعد كل هذا الكلام اللي قلناه. أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لم تبدأ مشروع تمكين المرأة يعني من المناصب، وإنما بدأته مع بناء المرأة داخل أسرتها داخل مجتمعها، هيئتها لتكون جزء لا يمكن الاستغناء عنه. والآن إلى ضيفنا الكريم. جاهز الضيف أستاذ جاسم؟ نعم. ضيفنا الدكتور حسين علي، طبيب استشاري طب الطوارئ بمستشفيات الظفرة صحة. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحكم،
0: كيف الحال؟ عساك بخير.
1: يا أهلا الله يسلمك. الحمد لله.
0: كيف الهمة في القمة إن شاء الله؟
1: والله الحمد لله في قمة القمة،
0: الحمد لله رب العالمين. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. ويعني موضوعنا اليوم عن الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ القلبية. سيد الدكتور، ما المقصود بالحالات القلبية الطارئة، وما أكثر الحالات شيوعا اللي لا قدر الله قد تواجه أفراد المجتمع؟
1: طبعا الحالات الطبية الطارئة هي عبارة عن مشكلة تصيب القلب أو الدورة الدموية بشكل مفاجئ، تستدعي تدخل طبي عاجل لأنه أي تأخير قد يهدد الحياة. طبعا من أبرزها معروفة جدا النوبات القلبية اللي تسمى احتشاء عضلة القلب، توقف القلب المفاجئ على مستوى كهربائية القلب، اضطرابات النظم، القلب الخطيرة مثل التسارع التباطؤ، قصور القلب الحاد، الصدمات القلبية.
0: كل هذه طبعا الأشياء اللي ذكرته ها هي يعني تسميات مختلفة لما قد يواجه يعني لا قدر الله قلب الإنسان. لكن لابد أن هناك علامات وأعراض تحذيرية يعني تستدعي يعني تخلي الإنسان ينتبه وتستدعي تدخل فوري للمسعفين.
1: تمام. طبعا من العلامات التحذيرية المبكرة للنوبة القلبية المريض بيشعر بألم أو ضغط شديد على الصدر.
0: نعم.
1: ومستمر. ممكن يشعر بضيق نفس شديد بالنفس.
0: نعم.
1: قد يصاب بفقدان الوعي أو الإغماء. أحيانا بيشعر بخفقان شديد مصحوب بدوخة أو ألم. أحيانا ممكن يظهر عليه زرقة بالشفاه أو الوجه.
0: نعم.
1: أو تعرق بارد مع ألم صدري مفاجئ. كلها علامات تحذيرية مبكرة للنوبة القلبية.
0: لكن هذه النوبات أعتقد أنها تتشابه مع أعراض أخرى دكتور، صحيح؟
1: صحيح طبعا.
0: يعني لازم يعني ما يخاف يعني ما يخاف هذا اللي أقصده يعني.
1: عفوا.
0: طيب. طيب.
1: وجود هاي العلامات لا يعني بالضرورة أنه يكون المرض قلبي أو نعم. الإصابة القلبية، ممكن أن يكون هاي الأعراض لإصابة ثانية، وهنا يأتي دور الطبيب طبعا.
0: صحيح، ممكن تكون صدمة عاطفية دكتور، صحيح؟
1: وارد وارد.
0: طيب إذا تعرض شخص لا قدر الله، لا قدر الله، الله يعطينا ويعطيكم إن شاء الله والمستمعين الصحة والعافية، إذا تعرض شخص لنوبة قلبية توقف مفاجئ للقلب، شو الخطوات الإسعافية الأولى التي يجب اتباعها؟
1: طبعا بهاي الحالة مهم جدا الاتصال بالإسعاف فورا.
0: نعم.
1: سواء المريض يتصل أو يطلب من شخص آخر القيام بذلك. مهم جدا أنه المريض يبقى هادي، يعني عدم الجهد، أن يستلقي بوضع مريح. نعم. يكون مستوى الرأس والصدر أعلى من مستوى البطن. يعني احنا بنسميها وضعية نصف الجلوس أو بدرجة 45 إلى 60 درجة.
0: صحيح.
1: لابد من طمأنة المريض وتقليل حركته، لأنه أي جهد بيزيد العبء على القلب.
0: صحيح. وخصوصا الجهد النفسي يمكن دكتور. صحيح.
1: مريض قلبي. نعم. وعنده دواء موصوف من قبل طبيب إعطاءه الدواء. طبعا عدم إعطاء المريض طعام والشراب، ويجب أن لا يترك وحده حتى وصول الطاقم الإسعاف.
0: نعم مفهوم. لكن هناك أيضا مسألة مهمة أعتقد في هذه العملية، هي الإنعاش القلبي الرئوي، كيف ممكن أن يسهم في إنقاذ حياة المصاب دكتور؟
1: طبعا في حال وجود شخص متدرب.
0: نعم.
1: أو وجود طواقم الإسعاف، البدء المبكر بالإنعاش القلبي الرئوي في حال توقف القلب بيزيد فرص النجاة أكيد.
0: صحيح طبعا. هنا الوعي مهم جدا في مثل هذه المسائل، وأنه يكون الإنسان مسيطر على أعصابه. طيب لا شك أن هناك يعني إذا الإنسان يعني لم يكن مسيطرا على أعصابه كما ذكرت، قد تقع أخطاء شائعة عند البعض، أقول عند التعامل مع هذه الحالات القلبية الطارئة دكتور، صحيح؟
1: نعم نعم.
0: ما هي الأخطاء دكتور؟
1: عفوا إذا فهمت سؤالك، يعني إذا في حال
0: يعني هل هناك أخطاء معينة قد تقع على الشخص اللي قاعد يعني ينعش المريض القلبي، أو مثلا يقع في نقطة معينة يجب أن لا يقع فيها، كيف يتعامل معه؟ هنا يعني مسألة مهمة أعتقد دكتور، صحيح؟
1: طبعا أكيد. يعني من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة أنه إذا المريض طبعا مش مصاب بتوقف قلب وتنفس.
0: نعم.
1: في حالة خطرة خطأ أنه نعطيه طعام أو شراب بهالحالة هاي. خطأ أنه نخليه يستلقي بشكل يعني منبسط، هذا الشيء بيزيد عبء على القلب.
0: صحيح.
1: وبيقلل.
0: صحيح.
1: جهد التنفس، يعني بيأثر على التنفس.

0: طبعا الرسالة هي يعني لكل الناس أو للمجتمع أنه تعلم الإسعافات الأولوية يمنح كل فرد القدرة على إنقاذ حياة قبل وصول الطاقم الطبي. طبعا هي عبارة عن مهارة بسيطة لكنها تصنع فرقا
1: كبيرا. صحيح.
0: كبيرا في حماية الأسرة والمجتمع.
1: صحيح.
0: يعني هاي المهارات لا تحتاج وقتا طويلا لكنها قد تصنع فرقا بين الحياة والموت.
1: صحيح. الله يعطيكم الصحة.
0: خلينا احنا كمجتمع كان يعني نساهم جميعا في بناء مجتمع واعي قادر ومبادر
1: إن شاء الله رب العالمين. دكتور حسين علي، طبيب استشاري طب الطوارئ بمستشفيات الظفرة، صحة، شكرا لكم جزيلا سيد الدكتور، ونتمنى لكم إن شاء الله وللمستمعين الصحة والعافية ومزيد من التقدم والازدهار.
0: شكرا لكم وتحياتي.
1: مع السلامة دكتور. شكرا.
0: يا هلا. مع السلامة.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

أخبارنا كثيرة أيها الكرام، خصوصا فيما يتعلق في دولتنا الحبيبة. بالفعل يعني نشعر في دولة الإمارات بالفخر لكمية طبعا الإنجازات والمبادرات والمنتديات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة التي يعني يكون همها الفرد وتطوير هذا الفرد. خطبة الجمعة غدا إن شاء الله بتكون عن الخدمة الوطنية، وسام شرف هذا هو عنوان الخطبة غدا إن شاء الله. وإذا تحدثنا عن يعني أهمية هذا الشيء وأهمية الخدمة الوطنية لشبابنا المقبل، طبعا تم يعني أخذ أسماء جديدة للخدمة الوطنية وشبابنا مقبل على هذا الشيء، لأن فيه يعني التزام، فيه أشياء كثيرة، وأهمها باعتقادي هو تعزيز الهوية الوطنية لشبابنا، تجعل الشباب أكثر ارتباط بوطنه وتاريخه وموروثه ومكتسباته، وتعمق أيضا بشكل كبير الشعور لديه بالمسؤولية تجاه دولته. ويعني مسألة أن الشاب يدخل في هذه المسألة هي يعني الخدمة الوطنية مسألة ترسخ الانضباط في حياته، تحمله المسؤولية بشكل كبير، يتعلم المنتسب دائما الالتزام بالمواعيد، يدخل على تجربة جديدة مختلفة، تعليمات عمل، العمل ضمن فريق كبير، قيم تنعكس على حياته العملية وعلى شخصيته، ومن ثم ذلك الانضباط وهذه المسؤولية تنعكس على دولته، تنعكس على أسرته، تنعكس على عمله المقبل عليه أو على دراسته المقبل عليها. إذن هناك إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات. يعني الخدمة الوطنية أيضا تمنح للشباب مهارات، معارف تساعدهم على التعامل مع الظروف الاستثنائية لا قدر الله والأزمات والطوارئ، وتعزز فيهم أيضا روح الفريق، روح العمل في فريق كبير تجمع أبناء الإمارات من مختلف دولة الإمارات ومناطق مختلفة في الدولة، ويخوضون كلهم تجربة واحدة جميلة، يقوي تلك الروابط ويعزز التعاون ما بينهم، ويتعرفون يعني الشباب لما يتعرفون على بعض يعني يتعلمون من بعض، وخصوصا إذا كان هناك في مجال الانضباط والتعليم والالتزام. بناء الشخصية والاعتماد على النفس أيضا واحدة من أهم الأمور اللي تجعل شبابنا اليوم يتحمل المسؤولية ويكون قادر على تحمل المسؤولية، يتعلم الصبر، يتعلم الثبات، يتعلم يكون قادر أيضا على اتخاذ القرار والعمل تحت الضغط، يتخذ القرار في الوقت و يعني المكان المناسبين. خدمة الوطن أيضا ورد الجميل لهذا الوطن العظيم الإمارات العربية المتحدة، وفرت لأبنائها منظومة كبيرة من التعليم، من الصحة، الأمن والبنية التحتية، الذكاء الاصطناعي. دائما نرى دولتنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مصافي دول العالم، ودائما تبحث عن الرقم واحد. هذا صورة من صور رد الجميل والمشاركة في حماية هذه المكتسبات، كما يقولون يعني الانتماء والوطنية تعزز من قيمة الدولة وتعزز من قوة الدولة. فدولة مثل دولة الإمارات بها كل هذه الخيرات تحتاج إلى شباب قوي قادر على حماية هذه المكتسبات، أنياب لهذه الدولة تكون قادرة على حمايتها لا قدر الله من حصول أي شيء. وتعزيز طبعا الجاهزية الوطنية، قوة الدولة لا تقاس فقط بالمعدات والإمكانات، يتعدى ذلك مدى جاهزية أبنائها وقدرتهم على تحمل المسؤولية وقت الحاجة. الخدمة الوطنية هي مدرسة، هي مدرسة لكنها من نوع مختلف، يتعلم فيها الشاب أن الوطن ليس مجرد مكان نحن نعيش فيه ويعني نعيش فيه بشكل عادي، لا، الوطن هو مسؤولية نتحملها كلنا وأمانة يجب أن نحافظ عليها. وكل هذا يصب حقيقة في مسألة يعني الهوية. الهوية الوطنية هي واحدة من أبرز وأهم الأمور التي يعني يجب أن نهتم فيها. مثل ما قلنا دولتنا الحبيبة مسبقا وحكومتنا الرشيدة تطلق أسماء على الأعوام،
هذه الأسماء مثل ما قلنا مسبقا أنها تحمل أهدافا وطنية، كل المؤسسات والهيئات والشركات تتسابق في يعني تثبيت وشرح وتقديم هذه التسميات والتفاعل معها في المجتمع الإماراتي المتنوع، تنوع كبير حقيقة. الجميع يعرف في أن دولة الإمارات فيها أكثر من 200 جنسية مختلفة في الدولة. كان عام 2008 من الأعوام الرائدة في دولة الإمارات، يعني حيث أطلق على هذا العام عام الهوية الوطنية، وطبعا هذا العام عاصر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه هذا المشروع العظيم. بدأ عام 2008 لكن لم ينتهي بانتهاء هذا العام، بل استمر ويستمر وسيستمر، لأنه غير مرتبط حقيقة بجدول زمني معين، إنما هو إطار جامع لموروث ثقافي عظيم تفتخر فيه دولة الإمارات، موروث حضاري وثقافي كبير، شعب يمتلك هوية واضحة. لا شك أن تلك الهوية يجب أن تنقل إلى أبنائهم. دائما الهوية أيها السادة الكرام هي انتماء، هي شعور، هي أننا جزء من وطن عظيم، وطن طموح، وفي مجتمع واحد كلنا نحمل أهداف واضحة ورؤية ثابتة واستراتيجية ومنهجية نمشي جميعا من خلالها لتثبيت تلك يعني الأشياء والأركان العظيمة. كل هذه الأدوات وكل هذه أدوات الاستدامة خصوصية تتميز فيها دولة الإمارات، خصوصية تميز فيها المجتمع الإماراتي عن غيره من المجتمعات. نرى الترابط القيمي، نرى ذاكرة مشتركة تزرع الثقة بين أبناء هذا الوطن، لأن الواثق القوي هو اللي يستطيع أن ينفتح على العالم. طبعا سنكمل معاكم هذا الحديث الشيق، ولكن نخرج مع فاصل قصير ثم نرجع، فخلكم معانا.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله أيها الكرام. توقفنا وياكم عند مسألة مهمة، ألا وهي الهوية الوطنية وكيف نقدر نحن نحافظ عليها، وليش هي مهمة بالنسبة لنا، وكيف نحن يعني ننقلها من جيل إلى جيل، ومن ينقلها وكيف ينقلها. هي أدوات للاستمرار وللاستدامة لأي مجتمع، خصوصية يتميز بها أي مجتمع عن غيره، هي هذه الهوية الوطنية. من غيرها المجتمعات تذوب وتضيع في وسط هذه الحضارة السريعة، وهذا المشاركة الكبيرة ما بين شعوب العالم المختلفة. احنا قلنا ان الواثق هو القوي الذي يستطيع ان ينفتح على العالم، هو قادر على انفتاح على الآخر دون أن يفقد خصوصيته، دون أن يذوب في أي مجتمع أو أي ثقافة أخرى مختلفة. الشعوب المستدامة هي الشعوب المستمرة، هي من تستطيع نقل ذاكرتها وأفكارها وموروثها من جيل إلى جيل. ونحن وضحنا في حلقة سابقة كيف أن المرأة كان لها هذا الدور الكبير بأنها تنقل هذه الأفكار، إما من خلال كلمة، مثل، بيت شعر، قصة قصيرة حصلت، ذاكرة من الذاكرات المختلفة التي حصلت، كل هذا المرأة تشارك فيه وبشكل كبير. حينما نتكلم عن أي موضوع شفنا خصوصا في هذا الشهر، فإن المرأة الإماراتية تدخل به وبشدة وبقوة. الهوية الوطنية لها أركان مستدامة، لها أركان من دونها لن تستطيع هذه الهوية أن تستمر. أول هذه الأركان هي القيم، مكارم الأخلاق مثل الاحترام، التواضع، الطموح، المثابرة، الانتماء، العطاء، الإنسانية، التسامح، التلاحم. وهذا ما نلمسه حقيقة في مجتمع دولة الإمارات. دائما حينما نسافر ويسألون من أين أنتم، لما نقول من دولة الإمارات نجد بأنهم يصفون أهل دولة الإمارات حقيقة بهذه الصفات، بهذه مكارم الأخلاق التي يتميز بها الشعب الإماراتي، وهذا حق يقال حقيقة. كل ذلك يؤكد على نقطة مهمة، أن الهوية ليست فقط هو اللباس. لا شك أن اللباس يمثل عنصر عظيم ورئيسي في الهوية الإماراتية، لكن السلوك هو ما يميز الإنسان. جميل أن يكون الإنسان من الداخل ومن الخارج ملتزم سلوكيا وأخلاقيا وتعاملاتيا مثل ما يقال. وما ننسى طبعا اللغة العربية واللهجة الإماراتية الجميلة. اللهجة مثل ما تعرفون أو اللغة هي وعاء، هي الذاكرة، هي التي تبقى في أذهاننا وفي قلوبنا وفي مشاعرنا. الثقافة هي القصص، هي القصص الكثيرة المختلفة التي تصف حالات مختلفة عاشت ومراحل مختلفة عاشت فيها دولة الإمارات وعاش فيها شعب الإمارات الأصيل. الأمثال الشعبية، الشعر، التاريخ اللي ينقل من جيل إلى جيل، كل هذا يدخل في اللغة واللهجة الإماراتية. واللغة العربية طبعا هناك حرص كبير عليها هنا في دولة الإمارات. نرى معارض الكتاب المختلفة، نرى منتديات الشعر المختلفة للمؤسسات الثقافية في الدولة، وكيف تتفاعل مع مثل هذه الأنشطة المختلفة، كيف أن يأتوا الشعراء من كل أنحاء العالم ليلقوا أشعارهم هنا في دولة الإمارات. مسيرة ثقافية هائلة كبيرة تخوضها دولة الإمارات وتنتقل فيها من مرحلة إلى أخرى إلى مرحلة أكبر. الاتحاد والوطن هو واحد أيضا من الأركان، أركان الهوية المستدامة، أركان الهوية الإماراتية الوطنية التي نفتخر بها في دولة الإمارات، وهو أعظم تاريخ مثل ما تعرفون. الاتحاد، تاريخ الاتحاد 1971، هو تاريخ تلاحم وترابط سبع إمارات ودستور واحد يوحد شعب واحد تحت راية واحدة وتحت علم واحد. كل هذه الأمور ترسخ لوجود هوية إماراتية صلبة قادرة على مواجهة هذا التحدي الحضاري الكبير، لأن كل شيء تقدمه، كل شيء يعني يحصل في العالم له إيجابيات وله سلبيات. حينما يكون الوعي موجود يستطيع الإنسان أن يجابه تلك السلبيات بطريقة ذكية، بحيث أنه يقفز عنها ويتخطاها بشكل سهل وميسر. الاتحاد والوطن والتاريخ هو أيضا من أهم أركان الهوية الإماراتية الوطنية، ناهيك طبعا عن الأسرة، المدرسة الأولى والنواة الأولى لأبنائنا الطلبة ولأبنائنا في الجامعات ولأبنائنا في حقول العمل المختلفة. الأسرة هي الأساس لبناء أي مجتمع مستقر ومستدام. لا نقلل دائما من قيمة الأسرة، لأن الأسرة هي أساس مهم جدا في بناء أي مجتمع، في وصول أي مجتمع لأي مرحلة متقدمة من مراحل تطور هذه المجتمعات. وطبعا الجغرافيا الأصيلة لدولتنا الحبيبة، كل شبر غالي علينا، كل إمارة، سبع إمارات غالية على قلوبنا، كل قرية، كل مدينة، كل جزيرة غالية على قلوبنا، كل شبر من دولة الإمارات نحن نعتز فيه ونفتخر فيه ونقدره، وإن شاء الله يعني تكون دائما دولتنا الحبيبة في مصافي الدول. الصحراء أيضا يعني تذكرنا بالماضي الجميل، حياة الغوص والتجارة القديمة تذكرنا بالصورة للأباء المؤسسين. كلها، كل هذه الأمور فسيفساء تشكل ذاكرة وطن، تشكل يعني مسألة مهمة بالنسبة لجيل الشباب. أما طبعا عن العادات والتقاليد العربية الأصيلة فحدث ولا حرج، من مجالس وضيافة وقهوة عربية وشعر وفنون شعبية وحرف تقليدية. يعني بفضل الله سبحانه نحن في دولة الإمارات عندنا العديد من الفعاليات المختلفة، فعاليات ثقافية، فعاليات اقتصادية، فعاليات علمية فكرية، حتى على مستوى الفضاء نجد دولة الإمارات حاضرة وبفضل الله وبقوة من خلال موقعها الاستراتيجي المتميز، اللي من خلاله تستضيف أهم وأبرز الفعاليات والمنتديات والأنشطة العالمية. نذكر دائما في مثل هذه البرامج عديد من الفعاليات المختلفة التي تتميز فيها دولة الإمارات. وهنا يرشح حقيقة سؤال عميق جدا، هل الهوية تعني اليوم هو أن ينغلق الإنسان ويغلق أبوابه أمام الآخرين؟ طبعا لا وألف لا. الإمارات نموذج لدولة منفتحة على الكرة الأرضية وعلى الفضاء بأسره. الإمارات متعددة الثقافات وتستضيف على أرضها الحبيبة جنسيات من كل أنحاء المعمورة، لكن في الوقت نفسه لا تنسى ماضيها المجيد ولا تنسى حاضرها ولا خصوصيتها وثقافتها ومستقبلها التي تعد إليه من الآن. خلونا نقف مع هذا الفاصل أيها الكرام ونرجع إن شاء الله، خلكم معنا.
1: فخورين بالإمارات،
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله أيها الكرام، وما زلنا معاكم في هذه الدقائق القليلة المعدودة في من حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع. فقد انطلقت مبادرة حديثة جدا أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات ميثاق على نهج أم الإمارات بمناسبة طبعا يوم المرأة الإماراتية 2026 ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. وفكرة هذا الميثاق هو يستلهم رؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويربط ذلك بثلاث قيم رئيسية: الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية، كما يركز على أن نجاح المرأة لا ينفصل عن استقرار الأسرة وتماسك المجتمع واستدامة مكتسبات الوطن. الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة منهج في الفكر والسلوك والممارسة، التميز في التعليم والعمل والابتكار، الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الإمارات، الإيمان بأن الأسرة المتماسكة أساس المجتمع، والعمل على دعم الاستقرار الأسري حيث يتحقق التوازن بين الطموح المهني والمسؤوليات الأسرية والمجتمعية، تعزيز الترابط طبعا بين الأجيال والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وحكمتهم، يعني وهذه مسألة مهمة جدا، المساهمة أيضا في إعداد أجيال واعية ومعتزة بهويتها وقيمها الوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي والتنمية المستدامة، ومواصلة السير على نهج أم الإمارات. يعني حقيقة أركان كثيرة وميزات كثيرة تتميز فيها هذه المبادرة الجميلة، لأنها تجعل من تجربة أم الإمارات منهج وقيم قابلة للممارسة وقابلة للتطبيق، وليست هي فقط مجرد نموذج يحتفى به، هو نموذج عملي على نهج أم الإمارات. يعني مسألة مهمة وعنوان عريض يحمل معاني عميقة، ويحمل مسألة مهمة وهي الاحتفاء بالمرأة وتقديم المرأة دائما على أنها دائما هي في الريادة، وهي دائما إن شاء الله مسؤولة وقادرة على تولي هذه المسؤولية العظيمة. نحن وصلنا وياكم أيها الأفاضل الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا كل الشكر لفريق التنسيق معنا، طبعا الأخوان شمة زعابي من التنسيق والأخت عليا سبت ومخرجنا الفاضل الأستاذ جاسم محمد. كل التحايا وكل التقدير لكم أيها الأفاضل على حسن التواصل وحسن الاستماع لنا. هذا موسى الزبيدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: ابتداء من الرابع عشر من أغسطس كونوا على الموعد

0: مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

0: الزعفران.
1: أبو ظبي الثوم،
2: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
3: أبو ظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.

الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. خلال مشاركته في النسخة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً متوازياً وعملياً في تحول الطاقة يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة مناسبة وموثوقية الإمدادات. أظهر استطلاع صادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس إلى أقوى وتيرة له منذ ديسمبر 2024، مدفوعا بزيادات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة وسط تحسن ثقة الشركات بآفاق النشاط خلال العام المقبل. سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 155 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري، متجاوزة بذلك إجمالي قيمة التصرفات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله والتي بلغت نحو 142 مليار درهم. الخبر الأخير، حقق مطار زايد الدولي نمواً في الساعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران بنسبة 9.18% بواقع 1,630,000 مقعد في سبتمبر الجاري مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ليتصدر مطارات الشرق الأوسط بنمو الساعة المقعدية في وقت حقق فيه المرتبة الخامسة بالمنطقة بإجمالي الساعة المقعدية خلال الشهر الجاري بحسب بيانات مؤسسة OEG الدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي.

0: هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: ما بين خفق

تلقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض. حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه وفخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز مشاريع وبرامج هيئة أبوظبي للتراث وخططها المستقبلية وجهودها في صون التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية ونقل الموروث إلى الأجيال المقبلة، لدى استقبال سموه في قصر النخيل في أبوظبي وفدا من الهيئة برئاسة سعادة عبدالله مبارك المهيري رئيس الهيئة. الخبر الأخير: دان دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حريات الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر في أي وقت، واعتبر ترامب أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية أن هجمات جوية روسية أسفرت عن إصابة 17 شخصاً وألحقت أضراراً في مبنى سكني. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزمه إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الغارات الجوية، واعتمد نظام من مستويين للتحذير وفقاً لطبيعة التهديد، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: نجاحة نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
5: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات، وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
7: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
7: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، صدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
7: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
2: غيار غيار، باين في كلامك، في ابتسامتك لي، في ضحكتك بصرار، يا خلي علامك المحبة وفاء وفاء وسرارها أسرار. غيار غيار، ما حل في مقامك وسط قلبي أبد، لا عمر أو عمار هيضني غرامك من قديم الزمن. يا قمري لا قمار، ما تهنى منامك ليه ليه يا صاحبي، والدار نفس الدار ولسانك حصانك، صك صك بابك ولا تتلقف الأخبار. ما ظني هيامك ذاك لأعرفه أصبح لهيب، النار حتغرك ولامك قالك إن خلك صار له ما صار. لا لا تربي سهامك ظلم، لا تستمع للحاسد المكار، جدد لي غرامك للمحبة سوا ونكمل المشوار.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبو ظبي

0: FM.
1: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ويبحثان جوانب التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس الدولة ونائبه يهنئون حاكمي جمهورية سان مارينو باليوم الوطني. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث سموه وفخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة آليش مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة آليش مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا حاكمي جمهورية سان مارينو. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز مشاريع وبرامج هيئة أبوظبي للتراث وخططها المستقبلية وجهودها في صون التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية ونقل الموروث إلى الأجيال المقبلة لدى استقبال سموه في قصر النخيل في أبوظبي وفدا من الهيئة برئاسة سعادة عبدالله مبارك المهيري رئيس الهيئة. شهد جناح محمية المرزوم حضورا مميزا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث استقطب أنظار الزوار والمهتمين بتراث والسقارة عبر تسليط الضوء على نموذجها الفريد في الصيد المستدام وحماية الحياة البرية. نستمع إلى أحمد بن هياي المنصوري مدير المحمية.
3: المقناص صفة عامة كان لها أماكن معينة والناس كانت تتعنى له. نحن اليوم فكرتنا الأساسية هي كيف ننقل التراث من الأباء إلى الأبناء بطريقة سلسة وقريبة وآمنة. أمر من الحكومة الرشيدة نحن سوينا هذه المحمية تنظم المقناص بطريقة سلسة فيها الأمان والميدان اللي يصلح لمزاولة هذا المقناص.
1: وقعت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي وهيئة أبوظبي للتراث مذكرة تفاهم خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتراث الإماراتي ودعم المبادرات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ القيم الإماراتية لدى الطلبة. أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جوجل عن إتاحة مجموعة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات ضمن خطة جوجل AI Plus مجاناً لمدة عام، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديمية وتعزيز قدراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث والإبداع. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميلة أميرة البلوشي.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر في أي وقت، واعتبر ترامب أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية أن هجمات جوية روسية أسفرت عن إصابة 17 شخصا وألحقت أضرارا في مبنى سكني. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزمه إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الغارات الجوية، واعتمد نظام من مستويين للتحذير وفقا لطبيعة التهديد، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، ويبحثان جوانب التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكمي جمهورية سان مارينو باليوم الوطني. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسة

0: سيديد صفحة جديدة
1: فخورين بالإمارات
2: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
1: فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام. صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
10: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه وفخامته مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تستضيف دبي قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 من سبتمبر في دبي. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع مستوى العيش الكريم إلى حد أدنى يبلغ 20,000 درهم ليشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة والمتقاعدين من حكومة الشارقة ومن خارجها، إضافة لموظفي حكومة الشارقة الجهات المركزية واللامركزية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر في أي وقت، واعتبر ترامب أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية أن هجمات جوية روسية أسفرت عن إصابة 17 شخصاً وألحقت أضراراً في مبنى سكني. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزمه إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الغارات الجوية، واعتمد نظام من مستويين للتحذير وفقاً لطبيعة التهديد، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصاً في عداد المفقودين. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. خلال مشاركته في النسخة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن دولة الإمارات تتبنى نهجا متوازيا وعمليا في تحول الطاقة يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة مناسبة وموثوقية الإمدادات. أظهر استطلاع صادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس إلى أقوى وتيرة له منذ ديسمبر 2024، مدفوعا بزيادات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة وسط تحسن ثقة الشركات بآفاق النشاط خلال العام المقبل. سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 155 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري، متجاوزة بذلك إجمالي قيمة التصرفات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله والتي بلغت نحو 142 مليار درهم. الخبر الأخير، حقق مطار زايد الدولي نمواً في الساعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران بنسبة 9.18% بواقع 1,630,000 مقعد في سبتمبر الجاري مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ليتصدر مطارات الشرق الأوسط بنمو الساعة المقعدية في وقت حقق فيه المرتبة الخامسة بالمنطقة بإجمالي الساعة المقعدية خلال الشهر الجاري بحسب بيانات مؤسسة OEG الدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: خير الإحسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم الحي والمباشر، برنامج خير الإحسان. هناك أشياء كثيرة نستطيع أن نملكها في هذه الحياة، لكن أجمل ما نملكه هو القدرة على أن نسعد إنسانا وأن نخفف عن محتاج وأن نكون سببا في فرحة ربما انتظرها طويلا. كم من صدقة ظن صاحبها أنها قليلة فكانت عند إنسان آخر بابا واسعا من الأمل، وكم من يد امتدت بالعطاء فعادت إليها بركة لا تقاس بما دفعت. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، صدق الله العظيم. أيها الأخوة والأخوات، باسمي وباسمكم أرحب بممثل جمعية الإحسان دكتور معين عباد علي.
2: يا مرحبا وسهلا، الله يسعد أيامك حبيب قلبي، الله يطول عمرك، الله يرضى عليك ويحفظك يا رب.
1: والتحية أيضا موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق، يعطيك الصحة والعافية وبارك فيك يا رب. وأبو زايد، طبعا برنامجنا أسبوعي ينتظره أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمتصدقين والمحسنين الذين يبحثون عن باب من أبواب الخير يتقربون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فلكم الكلمة الآن دكتور حتى تخبرنا عن يعني الحالات والأرقام المستهدفة.
2: الله يجزاك الجنة. في البداية همسي عليك دكتور، أشكرك على هالمقدمة الرائعة، ونمسي كذلك على مخرجنا المتألق محفوظ أبو عيدة أبو فايز مخرج هذا البرنامج، وأسأل الله أن يحفظه من كل سوء وأن يبارك فيه ويرزقه بإذن الله تعالى هذه الابتسامة التي نراها الليلة، ابتسامة
1: وكل ليلة حقيقة.
2: وكل ليلة أي والله. أي والله، بس ابتسامته جميلة.
1: الله يبارك فيك،
2: الله يحفظك إن شاء الله ويسعدك ويبارك فيك، والدعوة اللي دعيتك إياها يعطيك إياها الله، بس ما بقولها على الهواء مباشرة.
1: ليش عاد؟
2: لا خلا بيستحي بعدين. الله يحفظكم أجمعين، الله يحفظكم ونمسي كذلك على المستمعين. وفعلا هذا البرنامج الجميل، البرنامج الإنساني، البرنامج الذي فيه نتنقل فيه من القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء. فعلا دكتور يعني احنا سعيدين بهذا البرنامج بوجود كوكبة إعلامية مثل الدكتور موسى اللي يقودها، والله كذلك محفوظ أبو عيدة أبو فايز مخرجنا المتألق فعلا اللي لديه صولات وجولات وخبرة خلف هذه القامة الإعلامية الجميلة. اليوم عندنا ثلاث حالات دكتور، مرحلة من الأسبوع الماضي.
1: نعم.
2: اللي هي الحالة الأولى للزوجة التي كانت تعاني وما زالت تعاني في العقم الأول، وتحتاج إلى إجراء عملية طبية لتحقيق حلم الأمومة بسبب الظروف المادية الصعبة عجزت عن هذه التكاليف. كان المبلغ 40,000 درهم، والمبلغ المتبقي 38,050 درهم. وكذلك الحالة الثانية لمسن من محدودي الدخل، حالته الصحية حرجة جدا للغاية، يحتاج إلى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات، ويناشد أهل الخير بتوفير له تكاليف العملية والعلاج. المبلغ كان عليه 38,000 درهم، والمبلغ المتبقي 36,050 درهم. وعندنا كذلك المشروع الثالث اللي أنا أعتبره من المشاريع الجميلة التي تصول فيها وتجول جمعية الإحسان الخيرية، واللي هي سبحانك ربي كيف تستطيع أن تسعد أسر بدعمها لطلاب 10. كل أسرة بإذن الله تعالى كم كان عندهم من الطلاب 10 عندهم متأخرات دراسية، هذه المتأخرات الدراسية قد تحول وتكون عائق أمام هؤلاء 10 في مستقبلهم. المبلغ 50,000 درهم، 50,000 درهم هذه توزع على 10 الطلاب، والمبلغ المتبقي فيها 48,400 درهم. على 8001 6 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء، وكذلك بطريقة الرسائل النصية أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 اتصالات ودو، قيمة الرسالة 100 درهم. اليوم دكتور يعني لما نتنقل ما بين هذه الأمور والحالات نتذكر فيها، يعني لو بطلع شوي برا الموضوع نتذكر فيها فعلا في الحقيقة على أهمية العطاء. وإحنا اليوم بما أن إحنا في يعني في هذه الأيام المباركة عن نتكلم فيها عن المرأة الإماراتية،
1: نعم صحيح،
2: سبحانك ربي اللي لها صولات وجولات، وهذا شيء ما هو غريب. تذكر أنت سبحانك ربي كيف كان من المحسنات تبارك الرحمن، يعني يذودن بأشياء كبيرة. صحيح. كنا نسمع قصص على أيام الصحابة وكيف كان سبحانك ربي زوجات الصحابة والصحابيات كيف كان سبحانك ربي يعني يقطع شعرهن، كيف كان من أجل سبحانك ربي الآخرين. هذه دلالة على قيمة المرأة. فلنا من الصالحات ما شاء الله تبارك الرحمن دروس وعبر مرينا عليها. وإحنا اليوم خاصة بما إحنا نمر في هذه الأيام الفضيلة والأيام التي فيها سبحانك ربي نستذكر فيها يعني الأساسيات التي ثبتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هيان، واللي جسدها فعلا بامتياز مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. هي قدوتنا، هي قدوة لكل امرأة إماراتية، هي قدوة للعمل الإنساني، هي قدوة كذلك للتطوع. فعلا يعني لاحظت لما أجي أقارن في ذلك لاحظت أن مفهوم العطاء ومفهوم الصدقة في بناء الشخصية الوطنية الإماراتية، ولكن سبحانك ربي كانت بأبعاد متكاملة. فجميل اليوم لما نرى هذه الدروس والعبر تأتينا من منبع المبادرات الإنسانية أمنا الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها أم الإمارات، واللي هي تعتبر يعني هي نموذج وقدوة مش بس على مستوى دولة الإمارات لكن على مستوى العالم كامل. شفنا الحملات، شفنا ما شاء الله الصناديق التي سبحانك ربي تكون بتكلفة من سموها، كانت عندها مبادرات للإغاثة الله يحفظها. هي رمز فعلا للعطاء. نسمع كثير، نسمع أمور قصص تأتينا دكتور.
1: نحن دائما نبحث عن القدوة، يعني القدوة مهمة جدا لشبابنا وشاباتنا الله يحفظهم إن شاء الله جميع، في أن يكون لهم قدوة يعني نعم. يحتذون به.
2: نعم. لأن اليوم ليش إحنا قدوة؟ لأن اليوم المرأة الإماراتية أصبحت سفيرة للعطاء. أصبح اليوم التلاحم الاجتماعي موجود عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن اليوم عندنا نهج جميل هو نهج أم الإمارات، الميثاق الوطني الرائد فعلا كيف نستطيع أن نصل إلى هذه الأشياء. فلذلك أنا أقول من جمالية الحياة أن إحنا نعرف قيمة الحياة. واليوم بما أن احنا في هذه الأيام التي نتذاكر فيها فعلا على قيمة المرأة الإماراتية، وكذلك نتذاكر فيها على قيمة الهوية الإماراتية، وكذلك نتذاكر بمعاني العطاء والصدقة التي رسخها لنا فعلا المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما زالت الرسائل الجميلة التي تأتينا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وهو يقدم لنا فعلا الرسائل الجميلة في قيمة العطاء. فعلى 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب ننتظركم بإذن الله تعالى. في عندنا اليوم ثلاث مشاريع جميلة. المشروع الأول لزوجة تعاني من العقم الأول، وهذا مشروع أن احنا نوجد لها الذرية الصالحة، نوجد لها بإذن الله تعالى نحقق لها حلم الأمومة. المبلغ المتبقي لها أصل كان 40,000، المبلغ المتبقي 38,050 درهم. المشروع الثاني أن احنا نسعد رجل مسن كبير من محدودي الدخل، حالته الصحية حرجة ويحتاج أن يرى الدنيا مرة أخرى ولكن بنظرة أمل،
1: بنظرة المتعافي من
2: بنظرة مرضه. نعم. المتعافي من مرضه الذي سبحانك ربي هو يعيش في ذلك. فلذلك اليوم يحتاج إلى قسطرة قلبية، يحتاج إلى تركيب دعامة، ويناشدكم يناشد المستمعين اللي يستمعون بقلوبهم. المبلغ كان 38,000 واليوم 36,050 درهم. ولا ننسى المشروع الثالث الجميل. نعم. وهو دعم للطلاب، دعم للأسر، هناك متأخرات دراسية عليهم، هذه المتأخرات أصبحت عائق يا دكتور في أن هؤلاء 10 طلاب يستكملون مسيرة تعليمهم. المبلغ كان 50,000 للعائل، للعشر العوائل تقسم لهم بإذن الله تعالى. نعم. المبلغ المتبقي 48,400 درهم.
1: نحن إن شاء الله نتريى من الإخوة والأخوات المحسنين الأفاضل المشاركة معنا في هذا البرنامج، ونتمنى

0: تذكر قول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله سبحانه وتعالى يعني وضع سبحانه يعني سنن في هذه الحياة لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هذه السنن أن الإنسان ما أنفق في شيء في سبيل الله، سواء إطعام جائع أو مساعدة مريض أو مثل هذه السيدة أو ساعد في تعليم شباب من طلابنا وأبنائنا، خصوصا مع بداية العام الدراسي اللي صار له تقريبا أسبوع بادي، فلا شك بأن الأجر سيكون عند الله عظيم وكبير جدا. وزايد اليوم الله سبحانه وتعالى حينما يعني يعد المحسنين والمنفقين بأن ما تنفق اليوم يعني يرجع بصورة متضاعفة لك، سواء مال وصحة أو عافية أو يعني كل أنواع الرزق، أنواع الرزق عديدة ومختلفة. الله سبحانه وتعالى يقول في آية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن هنا مسألة مهمة جدا أريد فيها أن يعني كيف أننا يعني هذا أو هذه الآية كيف نحن نضعها في قلوبنا، نؤمن بها، نطبقها، نجد آثارها.
1: هي سبحان الله دكتور مثل ما ذكرت أنت، يعني مثل هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم وبعدين في النهاية كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. شوف حبة واحدة تنبت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة. هكذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا هو عطاء الله. فما بالك بالصدقة اليوم اللي قاعدة تخرج بإخلاص، كم ستعود عليك؟ كم من الأجر دكتور؟ ترى الوجع لا يناقش. لما أنا أشوف وجع هذه المرأة التي تبحث عن الذرية، ولما أشوف هذا الرجل الذي مسن يبحث عن أن يشافيه الله سبحانه وتعالى، ولما أشوف عشر أسر بأوجاعها سبحانك ربي، تذكرت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يساوي الصفوف
0: عليه الصلاة والسلام
1: في يوم بدر، فسبحان الله فبعصاته وكز أحد الصحابة
0: عليه الصلاة والسلام،
1: قال أوجعتني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه، لأن الوجع لا يناقش. في نفس اللحظة كشف وقام سبحانك ربي وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بقول لكل إنسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك اليوم أنت لما تشافي هذا الوجع الذي يتوجعونه، خاصة الوجع لما يكون وجع نفسي أو وجع مادي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الشجرة تبكي، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه الصلاة والسلام
1: قام وحضن هذه الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه لم يحضنها ويهديها لظلت تبكي إلى يوم القيامة، لأن هذا غصن الشجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه المسلمين. فما بالك اليوم أنت قاعد تحضن آلام أناس حقيقيين، ليست شجرة إنما أناس حقيقيين أنت تحضنهم. فاليوم أنا أقول لك الواحد اجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة، اجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى أمر. والله العظيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ليس الأهم كم تملك بل كم كان نفعك لغيرك. الله أعطاك مال، هل بهذا المال أنت نفعت فيه الناس؟ هل بهذا المال أنت قضيت حوائج الناس؟ اسأل نفسك غير هذا السؤال، هل أتاك أحد أو سمعت عن أناس يتألمون؟ ترى إذا جاك هذا الخبر اعلم أنك على يقين. والله يا دكتور أن هناك مرات يكون حسنات أمامنا وأعمال حسنات أمامنا كثيرة، لكن يحرمنا الله سبحانه وتعالى أن ندخل من هذه الأبواب. فترى إنسان كريم يعطي الكبير والصغير لكن مش بار بوالدينا، وترى ناس كذلك ما شاء الله عليها تبارك الرحمن تصلي وتصوم ويضرب بها بكرم حاتم الطائي، لكن للأسف مؤذي لجيرانه،

0: وتشوف ناس كذلك وناس. فهذه الأبواب أبواب ليست بسيطة، هي أبواب الله جعلها تدخل فيها أنت إلى الجنة. فانظر إلى نفسك كما يعني قال حكيم بن خزام: إذا لم يقرع بابي في الصباح لعلمت أنها من المصائب.
1: صحيح.
0: فجميل اليوم أن احنا نتذكر فيها قول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كل ما تعطيه اليوم أنت والله لن يضيع عليك إلا يرجع عليك، وهذا يوم يرجع لك، يرجع لك إذا ما رجع لك في الدنيا رجع لك في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: فاختر لنفسك ما تحب، اختر يعني اختر بماذا تريد أن تقابل الله. على 800-16 وصلتنا بعض المبالغ، أسأل الله أن يوفق فيهم. 200 درهم تعطى للحالة الثانية، 150 درهم للحالات، 300 درهم تقسم على الحالات، و20 درهم للحالات. شوف هذه الجمالية اللي احنا نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: لا تحترنا من
0: المعروف في شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ،
1: آمين،
0: وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد.
1: اللهم
0: من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك، وأسكنه فسيح جنانك، واجعل عطاياه صدقة جارية تنير له قبره وتظله يوم لا ظله. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا 3 حالات اليوم لزوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج إلى إجراء عملية طبية لتحقيق هذا الحلم، حلم الأمومة. 40,000 المبلغ المتبقي تقريبا 38,050 درهم.
1: تفضل كمل. إيه.
0: ومسن كذلك من محدودي الدخل وحالته الصحية حرجة للغاية، ويحتاج بشكل عاجل إلى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعائم يناشد أصحاب القلوب الرحيمة. المبلغ المتبقي إلى 36,050 درهم. وكذلك لا ننسى مشروع دعم الطلاب، 10 طلاب من الأسر المتعففة وسداد المتأخرات. المبلغ كان 50,000 الأسبوع الماضي، والمبلغ اليوم نبدأ فيه بإذن الله تعالى 48,400 درهم على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، بالفعل هي فرصة وباب التنافس مفتوح للجميع، الأخوة والأخوات إن شاء الله الله يحفظ الجميع
0: يا رب.
1: هي فرصة مثل ما نقول، وللجنة 8 أبواب وهناك باب الصدقة.
0: نعم، هي باب من أبواب الجنة سبحانك ربي الصدقة، لأن الله يحبها دكتور. الله يحب باب الصدقة، ولما جعل الله هذا الباب في له أناس، في له رجال، في له سبحانك ربي أناس. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبحانك ربي يتسابق مع عمر بن الخطاب في الصدقة، سباق وعمر بن وأبو بكر الصديق ينادى من 8 أبواب. فتخيل، فجميل اليوم أنت تنظر إلى هذا الباب، انظر إلى باب الصدقة، انظر إلى حياتك اليوم. كما كان يقول ابن عباس: صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع اتكأ. يعني أنت دكتور اليوم لما تعرف أن هالصدقة يحبها الله سبحانه وتعالى، جعلها الله الركن الثالث من أركان الإسلام، وجعلها حتى ذلك الباب من أبواب الجنة. الصدقة ذكرت الدكتور في القرآن 13 مرة، وذكرت الزكاة اللي بعض الناس سبحانك ربي، وأنا أذكرها يعني كانت جنبي، فيقول له المبلغ، يقول له: حسبت الزكاة؟ وأنا جنبي دكتور، يقول له: حسبت. قال: كم؟ فقال: مبلغ كبير كبير. قال: ليش هذا المبلغ كله؟ طلع 3,000 بس، والله منعم عليه دكتور، الله منعم عليه. قال: طلع 3,000 بس. هذه الزكاة اللي ذكرها الله في القرآن ذكرها 30 مرة، وذكر هنا أنها 27 مرة مرتبطة بالصلاة. مشكلتنا إحنا لما نعرف أن الصدقة هي بس عبارة أن إحنا خلاص نطيل، لا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحانك ربي نادى معاذ وقال له: أفتان؟ تعرف ليش؟ لأنه يطيل عليهم الصلاة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وهو يطيل، يعني يتعبون من الإقامة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاته لما يسمع بكاء الأطفال. فاليوم من اليوم اللي يقدر يخفف آلام هؤلاء الأشخاص. فهي الجمالية أن نستطيع كيف نقدم اللي يكتبه الله سبحانه وتعالى. جتنا إن شاء الله الحمد لله من محسن 1500 درهم تقسم للحالات. اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين، تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن، وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة. اللهم اجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله. اللهم احفظه كما حفظ عبادك الضعفاء، وأكرمه كما أكرم عبادك المحتاجين على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ثلاث مشاريع جميلة. المشروع الأول، زوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج إلى تحقيق حلم الأمومة، وكذلك المبلغ 38,000. والحالة الثانية، مسن من حدودي الدخل، هذا المسن يحتاج إلى إجراء قسطرة في قلبية وتركيب دعامات يناشد أهل الخير في ذلك، ولا ننسى الدعم الآخر ومبلغ 36,050 درهم، ودعم لعشرة الطلاب المبلغ كان 50,000، المبلغ المتبقي 48,400 درهم. فلذلك لابد لنا أن نعرف قيمة الحياة، وبإذن الله تعالى نترقل فيها من القلوب الرحيمة بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله رب العالمين. يا أبو زايد، جميل دائما أن يعرف الإنسان ما هو الفضل، الشيء الذي يقدمه من الله سبحانه وتعالى. حينما أتصدق أنا، فيجب علي أن أعرف ما هي فضائل الصدقات، لماذا الصدقة مهمة، لماذا نحن اليوم يعني نتصدق، لماذا يحب الله سبحانه وتعالى المتصدقين؟
0: طبيعي، سبحانك ربي، لأنها أول شيء في البداية دكتور يعني شأنها عظيم في الإسلام. الشيء الثاني، ترى هي من أصدق المعاملات لما تتعامل فيها مع الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى كذلك لما ذكرها الله سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم، اسمع هاي الآية، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا وعد سبحانك ربي وعدنا إياه، هو وعد الجواد الكريم، هو وعد المنان الذي جعل في حياتنا أنه من أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه أكبر ذلك، لما ذكر الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فوعد من الله بالمضاعفة العطية، وعد من الله بأن الله يسعدك. لذلك قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا شديدة. فلذلك أنا أقول اليوم دكتور فلذلك اليوم دكتور الصدقة يعني بالأموال في هذه الأيام من أنواع الجهاد المتعددة فعلا في الحقيقة. فلذلك من السنة أن احنا نسعد الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان يعني عن ابن عمر لما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن،
1: نعم صحيح،
0: وتكشف عنه كربا وتقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. شوف الجمالية. فلذلك الصدقة هي التي ترفع صاحبها، الصدقة هي اللي توصلك إلى أعالي المنازل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا الأمر ويفتح القلوب ويسر الأمور، لأن اليوم إحنا محتاجين فعلا أن نعرف معاني هذه الصدقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نعم، والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. تخيل يعني اليوم أنت تقدم شيء،
1: أنت من أهل المعروف في الدنيا
0: وأنت أهل المعروف في الآخرة. فلذلك يعني لما جاءت هذه السنة جت لتعلمنا، تعطينا ما تصدق أحد بصدقة، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب، تخيل، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربعوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبال أو الجبل، كما يربي الله سبحانه وتعالى
1: الإنسان فلوة.
0: نعم. فلذلك هي الصدقة فعلا في الحقيقة. فاليوم احنا في هذا التحدي، لكن ارجع واكد فيها، كل انسان يقدم، انت تقدمه لنفسك، فعندنا اليوم ثلاث مشاريع جميلة. ولا تنسى والله لما أذكر ذيك الآية دكتور، لما قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنفقين في سبيله، ولا يجعلنا من الذين فعلا نغلق أيادينا عن الخير. ثلاث حالات: زوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج إلى من يحقق لها حلم الأمومة بسبب ظروفها المادية الصعبة، عجزت عن ذلك. المبلغ المتبقي حوالي 38,050 درهم، مسن من محدودي الدخل، يحتاج إلى قسطرة قلبية، حالته حرجة جدا. أنا هذا الدكتور بالنسبة لهذا المسن راح مني والله العظيم، خاصة لما يكون هذا المسن يصبح يعني ليس له يعني قوة أنه يقدر أنا اليوم أطلع وأني أقدر أني أشتغل شغل كثير أو أني أنا أبحث عن رزق ثاني، يحتاج إلى قسطرة قلبية، تركيب دعامة، ويناشد أهل الخير. لما يناشد أهل الخير هو يناشد عياله، هو يناشد بناته، يناشد أصحاب القلوب الرحيمة. 36,050 درهم. ولا ننسى كذلك دعم 10 طلاب، يعني أنت تدعم 10 طلاب، أنت تنير الأمل في حياة 10 من الأسر. المبلغ المتبقي 48,000 على 8-0-0-1-6، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا دكتور بعض المبالغ، 150 درهم لدعم الطلاب، وصلتنا كذلك 100 درهم للحالة الأولى، وصلتنا كذلك 150 درهم للحالة الثانية. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك.
1: اللهم آمين. الله يجزاك الخير على هذا الكلام الطيب يا أبو زايد، وهذه التذكرة الجميلة. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جميل جدا دائما أن نتذكر مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات، لأنها في النهاية تحفز وتذكر وتشجع كل من يعني نسي أو كل من قد سهى عن مثل هذه الأمور. لأن الصدقة يعني شرعا واصطلاحا لها يعني معاني عظيمة بزايد. إذا تكلمنا عنها على مستوى الفرد ماذا تفعل، إذا تكلمنا عنها على مستوى المجتمع لها أيضا فائدة.
0: صحيح. شوف سبحان الله دكتور، الصدقة أنا أعتبرها مثل الجسر الجميل اللي تكون بين الناس وبين المجتمع، بين جميع المجتمعات. اليوم لما إحنا نكون في لما نكون إحنا سافرنا أكثر من دولة خارج الدولة، لا يضرب بالإمارات إلا سبحانك ربي بمعاني جميلة في الإنسانية، في الرحمة، في إسعاد الآخرين. فأنا أقول اليوم لما إحنا يعني إسلامنا يعطينا سبحانك ربي التوجيهات الربانية، أجتنا كثيرة دكتور في من القرآن الكريم اللي خصتنا فعلا على مواضيع التصدق، وكذلك الوعد للمتصدقين بخير الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. لما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم. المقصود بالصدقة في هذه الآية دكتور بحسب أقوال يعني جميع من أهل التأويل، أن الصدقة التطوعية اللي قاعدة تظهر اليوم ما بين الناس ترى هي يعني تزيل تلك الذنوب والمعاصي التي في حياتنا.
1: وإذا أزيلت هذه الذنوب والمعاصي لا شك بأن الإنسان سيوفق في حياته.
0: طبيعي. وذكرت في ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم، قصص للنبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة سليمان أظن عليه السلام، الذي سبحانك ربي كان رجل يعصي الله 40 عام، 40 عام، موسى أذكر أو عيسى، موسى نعم 40 عام، فمنع من المطر، منع من المطر. صحيح. سبحانك ربي. فهنا لما أنا أقول لك الإنسان يعني اليوم أنت منع من مطر بسبب شخص إنسان اليوم واحد، تخيل معي هذه الصدقة تجازي هذه الذنوب التي نعيشها في حياتنا اليومية. فلذلك هي تطهر هذه الصدقة. إذا هذه الصدقة سبحانك ربي تربي مالك، إذا هذه الصدقة تطهر نفسك، هذه الصدقة تشافي مريضك، هذه الصدقة تفتح لك أبواب الخير.

0: اللي أنت تتمناها في حياتك اليومية. في اليوم يعني الإنسان لو جعل في حياته كثير من الأشياء، جعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذه دلالة أنا لاحظ أن ملائكة تأتي من الصباح وتدعي لك بهذه الشيء. فاليوم من يعني اليوم أنت لو تصدقت بعدل تمرة ومن كسب طيب، وعلم أن الله لا يقبل إلا الطيبة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اليوم يعني تجعلها ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى هي الخير وهي العبادة وهي الرفعة وهي المكانة. فلذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فاسأل نفسك: هذه السنبلة كيف أستطيع أن أسقيها، وكيف أستطيع أن يكون اليقين علي بأنها سوف ترد علي بالخير؟ على 8 00 16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. لدينا اليوم 3 حالات. الحالة الأولى لزوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج لتحقيق الأمومة، 38,050 درهم، ومسن من محدودي الدخل، حالته الصحية حرجة جدا، يحتاج إلى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات، ويناشد أهل الخير في توفير تكاليف العملية والعلاج، المبلغ 36,050 درهم. ولا ننسى دعم 10 من الطلاب من الأسر المتعففة وسداد المتأخرات الدراسية عليهم، المبلغ المتبقي كان 50,000، المبلغ المتبقي 48,400 درهم.
1: يعني جميل أيضا أن نفتح باب الصدقة عن الآخرين. اليوم حينما يتصدق الإنسان عن والده أبو زايد، شرح لنا عن هذه النقطة التي يعني فعلا حقيقة هي محفزة، ومن بر الابن بوالديه بأن يعني يدعو لهم، يتصدق عنهم، يبرهم في حياة، يبر أقاربهم أو أصدقائهم، وكل هذه أمور سبحان الله توفق الإنسان وتكون له يعني بإذن الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الخير يفتحه هو، ويعني يوفق فيه في حياته.
0: شوف سبحانك ربي، اليوم أنت لما تقدم للغير أنت تقدم للحي ولا للميت، مهما يكون لا تحتقرن من الصدقة شيء. اليوم صدقتك يمكن أنت صدقتك تكون سبب في فرحة إنسان،
1: نعم،
0: أو ستر محتاج، أو أنت اليوم مثلا بتستر هذه الزوجة وتحقق لها حلمها اللي تحلمه، أو أنك اليوم أنت تقول أنا هذا المسن أنا اليوم بتكفل في قسطرته أو عمليته، أنا تقول اليوم أنا بقدر أتكفل من هؤلاء 10 طلاب أني بإذن الله تعالى أقدر أدعمه في هذا المشروع. لا تنسى قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء
1: فهو يخلفه.
0: نعم. تصدق له بالقليل، درهم واحد لا يغير حياتك لكن قد يصنع فارق كبير جدا جدا. وأكبر في ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الصدقة دكتور هي بالنسبة لي هي رزق، تزيد الرزق لك، مش بس رزق، وتزيد الرزق، إذا عندك رزق يزيد الله لك فيه الرزق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضعا أو تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه دلالة فعلا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. هنا لازم نعرف أن هذه الصدقة فيها أمور لازم نحطها في حياتنا اليومية، لازم نعرف أن هي عبارة عن وسيلة في حياتنا ممكن تحقق لنا الكثير من النجاحات، تقدم لنا الكثير والكثير. اليوم الصدقة قاعد تفتح لنا أبواب كبيرة حتى مجتمعيا. اليوم لما نسمع عن اليوم أحد توفى، سعادة سعيد الله يرحمه،
1: نعم،
0: إنسان الكل يتكلم عنه، يتكلم عنه بالكلام اللي يقول هذا الإنسان اللي كان يتصدق ويعطي وكانت يده اليمين تعطي وكان سبحانك ربي ما يترك أي أحد، اليوم هو عند ربه، ولكن سبحانك ربي كانت أعماله شفيعة له. فلذلك اليوم لازم إحنا نجعل هذه الصدقة ما بيننا وبين الله، ولا ننسى برنا بوالدينا، ولا ننسى أن إحنا حتى في ذلك مرات إحنا لازم نعبر لبانا وأمهاتنا، والله مو غلط أني اليوم أروح أحفر مثلا أقولهم أني اليوم تكفلت بهذه الحالة.

0: حالة وهذه الحالة وهذه الحالة. اليوم أنا ساعدت وأرجع بعطي أمي، أقول أمي اليوم أنا سويت لش صدقة جارية، أنا اليوم تصدقت لش بهذا هذه الزوجة اللي مسكينة كانت تبغي تجيب ولد وما قدرت سبحان الله فحققت لش هذا الأمر. شوف أنت الفرح اللي بتكون بإذن الله تعالى في عيون والدينك. صدقة دكتور تدفع عنك البلاء، تدفع عنك البلاء، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكثير والكثير منها، فهذه إن دلت فعلا على أثر هذه الصدقة. فاليوم لما نشوف أن الصدقة دكتور تدفع البلاء، ونشوف الصدقة أنها سبحانك ربي تداوي، والصدقة سبحانك ربي تربي المال، والصدقة والصدقة، هذه ترى الصدقة دكتور تؤثر كذلك على المجتمع،
1: لها تأثير مجتمعي
0: جدا.
1: نعم
0: جدا. فاليوم كثير لما نرى سبحان الله كيف الناس يتسابقون في الأمر هذا، كيف يزرعون فيها، ما شاء الله نشوف المشاريع الجميلة التي قاعدة يسوونها عندنا ما شاء الله في جمعية الإحسان الخيرية، هذه كلها اندلت كلها مبادرات مجتمعية. في الحقيقة اللي أبقى أقوله بالكلام الأخير أن الصدقة هي تمثل قيمة الإنسانية، هي وسيلة لتحقيق الفائدة في الدنيا والآخرة، هي في زيادة الرزق، هي بر للوالدين، هي رحمة للميت، هي تكافل للمجتمع، يمتد فيها سبحانك ربي هذه الصدقة للناس كلها. لما قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فعلمت فعلا حق اليقين أنها فرصة أن احنا نبدأ فعلا بحياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، زوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج إلى تحقيق حلم الأمومة، 38,050 درهم، وكذلك مسن من محدودين الدخل وحالته الصحية حرجة للغاية، يحتاج إلى إجراء قسطرة قلبية، يحتاج إلى تركيب دعامات، يناشد أهل الخير بمساعدته، 36,050 درهم، وكذلك دعم لعشرة طلاب من الأسر المتعففة، نحتاج أن احنا نسد لهم المتأخرات الدراسية عشان يستمرون في ذلك الطريق الذين يلتمسون فيه العلم، 48,000 درهم. وأنا بركز سبحانك ربي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويا مجملها لما تكون صدقتك وأنت سبحانك ربي تعطي هؤلاء الطلاب وهم يعني يلتمسون ذلك الطريق لكي يلتمسون العلم، وتكون أنت فعلا ذلك الباب الجميل الذي تساعد فيه الطلاب. أنت لا تنظر إلى قيمة المال، لكن انظر إلى الطريق اللي أنت ساعدت هؤلاء العشرة الطلاب في إكمال حياتهم. أتمنى أنك تكون شريك في صناعة هذا المستقبل، على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: يعني جميل جدا أن نكون نحن من المسارعين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، جميل أن نكون نحن من الناس اللي مدحهم رب العالمين في كتابه الكريم حينما فصل الله سبحانه وتعالى يعني الناس في إلى ثلاثة أصناف، المقربين وأصحاب اليمين والعياذ بالله القسم الثالث الذي لا يدخل فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. نلمس في القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى يريدنا يعني نحن نعرف بأن العجلة من الشيطان يا أبو زايد،
0: صحيح صحيح،
1: لكن هنا آية عظيمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهنا يعني يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالمساعدة والمسارعة عفوا.
0: نعم، لأن اليوم سبحانك ربي حتى في آيات كثيرة لما ذكرها الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. نعم. هنا الجمالية أن احنا نتسابق في هذا الخير. دكتور ما بقي للإنسان أن يفهم معاني الحياة اليوم إذا أنا ما قدرت أني أكون من اللي يسارعون فعلا إلى تلك المغفرة الجميلة من الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء يا ربي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جميل لما أن الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء المحسنين. جميل لما تكون أنت من الصفة أن احنا اليوم نبادر بهذه الطاعة لله والرسول، لأن عشان احنا نغتنم هذه المغفرة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه المغفرة الجميلة تكون عبارة عن شو؟ جنة واسعة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين.
1: والجميل أنها شيء بمتاع الدنيا وأنت تأخذ من متاع الآخرة.
0: ومن من؟ ومن الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا نبادر، ولا ننسى كذلك لما الله سبحانه وتعالى قال هذه الآية دكتور، هذه الآية لما الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يا أخي سبحانك ربي رحمات الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا، رحمات الله كبيرة جدا. اليوم إذا ما بادرنا احنا بهذه الطاعات واغتنمنا هذه الفرص وحطيناها أمامنا، اليوم هذا يا دكتور اللي أنا وانت اليوم فيه بهذا التاريخ بتاريخ 3/9
1: نعم.
0: والله لن يرجع طبعا. والله لن يرجع،
1: اللحظة التي تروح لا ترجع،
0: خلاص انتهى. فهي كل دقيقة ذهبت لن ترجع. فاجعل في نفسك هذه الكلمات اليوم، خلونا نحطنا اليوم حتى يعني نصيب لأمواتنا من الصدقات على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا 150 درهم تقسم للحالات، ووصلتنا كذلك 100 درهم للحالة الأولى، 150 للحالة الأولى كذلك، و1000 درهم تقسم على الحالتين الأولى والثانية. الوحدة من الأخوات أسأل الله أن يوفقها محسنة، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يرزقها السعادة والرفعة والمكانة وأن يبارك في مالها وأهلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، فاجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة. اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في القبر ونورا على الصراط. اللهم لا تحرمهم لذة القرب منك ولا راحة المناجات. جميل اليوم دكتور لما يكون الأمر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.
1: جميل أيضا أن نستوعب بأن مهما كانت الصدقة، كان عندنا صدقة نحن بعشرين درهم بزايد.
0: نعم
1: صحيح
0: صحيح.
1: يعني هنا هذا الشيء يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هو يعني اتقوا النار ولو
0: بشق تمرة، وهذه فلم يجد فبكلمة طيبة. يعني اليوم إحنا قادرين بهذه الشقة البسيطة التمرة إن إحنا نغير من أحد. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن أهوال يوم القيامة كبيرة جدا، قال النبي أعطانا يعني شيء ينقذنا من هذه الكلمة، قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اليوم من اللي ما يملك شق التمرة؟ اليوم لما اليوم أنا أدق له أي إنسان وأقول له يا فلان طالب أنك طلبة يقول لي تم. ليش اليوم لما أنا أقدر أني أدين إنسان 1000 درهم ولا 2000 ولا 3 ولا 10 أستغرب أني أن بعض الناس قادرين أن يدين شخص آخر. زين الله سبحانه وتعالى يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله يريدها منك أنت. فاليوم أنت لما تعطي هذا المسكين الذي يتألم وتشافيه أنت تدين هذا الدين. ولكن الذي سوف يقضي لك هذا الدين هو الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى لما قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والله العظيم
1: مثقال ذرة يعني كم وزن الذرة يا أبو زايد؟
0: ولا شيء، لا ترى. فتخيل معي يعني هذه الذرة الله سبحانه وتعالى يغير حياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. فأنا أقول لك الإنسان والله من اعتاد على الصدقة ولو تصدق يعني في الأسبوع مرة والله لن يأتي يوم من الأيام يترك هذا الباب. فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الباب.
1: الله يعطيك الصحة.
0: وصلتنا كذلك 150 درهم.
1: نعم
0: دقيقة، هاي قلناها خلاص. وأسأل الله أن يوفقها اللي أختي تبرعت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من تصدق وكل من زرع السعادة في حياة الآخرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضيع لكم أجر ولا يخفي عليكم النيات. نسأل الله أن يزيكم كل من تصدق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يبارك في أموالكم وأعماركم وأهليكم، وأن يفتح لكم أبواب الرزق ورحمته، وأن يجعل ما تقدموه في موازين حسناتكم. اللهم يا واسع الفضل ويا كريم العطاء، نسألك في هذه اللحظة أن تتقبل من المتصدقين ومن أراد الصدقة صدقته، وأن تجعلها فيما أنفقوها خالصة لوجهك الكريم على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد على هذا الدعاء الطيب اللي ننتظره حقيقة في كل حلقة.
0: الله يعزك.
1: ويعني نشجع السادة المستمعين الأفاضل بعملية إن شاء الله الإحسان والتبرع لهؤلاء ولتلك الحالات. عندنا 3 حالات: سيدة تعاني من عقم أولي، كان المبلغ 40,000 وأصبح اليوم 38,050. طبعا المبلغ قل ولكن لم يقل بذلك العدد الكبير. والرجل المسن محدود الدخل اللي محتاج إلى قسطرة قلبية، المبلغ اللي عليه تقريبا 36,050 درهم. وأسر الطلاب اللي عليها متأخرات لهؤلاء الطلاب، متأخرات دراسية، المبلغ المتبقي تقريبا 48,400 درهم. اليوم دعونا نسعد ما نستطيع إسعاده من هؤلاء الناس محتاجين وقفتكم، محتاجين تبرعكم وإحسانكم. والخير إن شاء الله يرجع عليكم من الله سبحانه وتعالى كما وعد في كتابه العزيز، وكما قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. لكن أريد أن أتحدث بزايد عن الصدقة كإيمان، صدق مع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، هي سبحانك ربي برهان.
1: نعم،
0: هي إيمان فعلا، صدقة برهان لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم لما نعرف أن الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ على دليل إيمانك بالله سبحانه وتعالى، أن الأموال التي أنت تعطيها لله سبحانه وتعالى لا ينقصها الله سبحانه وتعالى عليك من أموالك. اليوم جميل، قال لي واحد الله يذكره بالخير، قال لي كلمة جميلة. قال بعض الناس تجمع الأموال وزايد، وبعض الناس تجمع الأجور. فجميل أنك أنت تجمع ما بين مالك وما بين صدقتك. جميل أنك تعرف قيمة هذه الصدقة في حياتك اليومية. جميل أنك اليوم تعلم أن هذه الصدقة أصلا هي من أعظم العبادات اللي شرعها الإسلام علينا. والصدقة برهان، ترى هي برهان على صحة إيمانك. واليوم دكتور، كثير من الناس سبحانك ربي يزرعون الأمل في حياة الآخرين، لكن المشكلة لما تصبح هذه المبالغ في يدك أصبحت وكأنها دلالة على قوتك، قوتك إيمانك بالله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك، هل أنت اليوم قدرت تنتصر على سبحانك ربي الشيطان أن يقول لك لا تتصدق، شوف تستفيد، عادي ترى ناس بتتصدق غيرك، ترى السالفة مش سالفة صدقة ولا سالفة أنك اليوم أنت تعين هؤلاء الناس المساكين، السالفة كلها سالفة جنة ونار، السالفة فيها باب من أبواب الجنة، السالفة فيها الله سبحانه وتعالى حبها وذكرها في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم، كم من قصص دكتور كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى في حياتنا. لا تنسى أن لما أنا أتكلم فيها عن حقيقة هذه الصدقة، أنها يعني تقي مصارع السوء، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة سبحانك ربي تزيد لك من أمورك في الحياة، فلا تجعل
1: تزيد البركة، يعني
0: تزيد البركة. نعم، وكذلك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم داوم مرضاكم بالصدقة، في النهاية اللي بقوله الصدقة هي دليل على صدق الإيمان وقوة اليقين وحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، هي طريق إلى المغفرة، هي طريق إلى الرحمة. الإنسان لما يعني يعرف قيمة هذا الشيء، ترى يبعدك الله سبحانه وتعالى من وساوس الشيطان، لأن الشيطان يزين لك، يخليك بخيل، يخوفك بالفقر. والله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك لما ذكرنا الآية اللي قبل، أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فلذلك فلنكثر في الصدقة ولو بالقليل، لأنها برهان على إيماننا. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. 3 مشاريع جميلة لزوجة تريد أن تحقق حلم الأمومة، 38,000. ومسن يريد أن يرى الحياة مرة أخرى، يريد أن يجري تلك القسطرة القلبية وتركيب دعامات يناشد

0: أهل الخير بتوفير لتكاليف العملية والعلاج 36,000. وهناك كذلك 10 من عيالنا، 10 من الطلاب يريدون أن يلتمسون فعلا ذلك الطريق. ومن الأسر المتعففة 48,000 على 80016، وصلتنا 150 درهم للحالات و50 درهم للحالات الثانية و300 درهم كذلك للحالات. فأسر الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله واسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب أن يجعل السعادة في قلوبكم وأن يوسع عليكم من واسع فضله. ويا من لا تضيع عنده الأعمال ولا تخفي عليه النيات، نسألك أن تجزي هؤلاء المتصدقين ابتغاء مرضاتك خير الجزاء.
1: يا أبو زايد شكرا للدكتور معين عبادي لي ممثل جمعية الإحسان، وشكر موصول للأستاذ محفوظ بعيدة بفائز. إن شاء الله كل التوفيق لكم أيها الأحبة. موسى زبيد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: شهر للاحتفاء والعطاء.
4: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
3: يوم المرأة الإماراتية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، بعثة إغاثية إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات. حاكم الشارقة يوجه برفع الحد الأدنى للعيش الكريم إلى 20,000 درهم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين وألحقت أضرارا جسيمة. نستمع إلى التقرير التالي.
2: تواصل دولة الإمارات جهودها الإغاثية في النيبال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، حيث خصصت 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين ودعم التعافي المبكر وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المنكوبة. وفي إطار هذه الاستجابة أرسلت الإمارات طائرتي مساعدات، حملت الأولى 83 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء، والثانية 45 طناً من المواد الإغاثية والمولدات الكهربائية. كما أرسلت بعثة تضم فرقاً من قيادة العمليات المشتركة وشرطة دبي ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية من الكوادر المتخصصة في الإغاثة والإخلاء الطبي والإسعافات الأولية لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية. وتعمل الوكالة بالتعاون مع سفارة الدولة في كاتماندو والمنظمات الدولية على ضمان وصول المساعدات إلى جميع المتضررين من الرجال والنساء والأطفال.
0: وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع مستوى العيش الكريم إلى الحد الأدنى والبالغ 20,000 درهم في حكومة الشارقة ليشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بكلفة سنوية قدرها 195,130,164 درهما، والمتقاعدين من حكومة الشارقة وخارجها من المنح التكميلية بكلفة سنوية وقدرها 272,056,572 درهما، فضلا عن موظفي حكومة الشارقة في الجهات المركزية واللامركزية بكلفة سنوية تزيد على 720 مليونا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر الحالي. هذا وتتواصل مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث وجه سموه اليوم برفع راتب الموظف الجامعي إلى 27,125 درهما صافيا بعد كامل الاستقطاعات. أعلن ذلك عبد الله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة للخط المباشر، وقال إن راتب الثانوية سيرتفع إلى 20,950 درهما بدلا من 17,500 درهم بعد الاستقطاعات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الحفاظ على الموروث الإماراتي وصونه ونقله إلى الأجيال المقبلة يمثل نهجا وطنيا راسخا يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ قيم الهوية والانتماء وتعزيز ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم وإرث آبائهم وأجدادهم. جاء ذلك خلال زيارة سموه معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. تتواصل فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، حيث تستعرض إدارة طيران شرطة أبوظبي خلال مشاركتها في المعرض أحدث تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز كفاءة المهام الشرطية. الملازم أول مهندس ريم يوسف محمد من إدارة طيران شرطة أبوظبي.
3: اليوم نستعرض الطائرات اللي نستخدمها حق مهامنا الشرطية، بالإضافة ضفنا للطائرات اللي هو نظام الـ AI نقدر من خلال عدد الأشخاص الموجودين حول نطاق الفيديو المصور أو الصورة، وكذلك عدد القوارب الموجودة أو عدد السيارات، بالإضافة إلى السيميوليتر اللي يخلي الشخص يجرب تجربة الطيران على الدرون.
0: ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي الجديد وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة. وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع طالبة في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وترسيخ هويتهم وقيمهم وإعدادهم للمستقبل. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. قبل الختام نبقى مع هذا الخبر، حيث شهدت أبوظبي افتتاح أول منشأة لشركة روكس لتصنيع المركبات تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل في الشرق الأوسط، وتنتج عبر خطوط تشغيل مستقلة من دون أي تدخل بشري. وكانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي خلال منتدى الصنع في الإمارات 2026 إبرام اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كيزاد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي لإنشاء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يستهدف المركز سعة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف مركبة بحلول عام 2030، مع إمكان الإسهام بما يصل إلى 10% في مبادرة مشروع 300 مليار الإماراتية. بهذا الخبر مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، بعثة إغاثية إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات. حاكم الشارقة يوجه برفع الحد الأدنى للعيش الكريم إلى 20,000 درهم. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلم كان، أرواح عالم تسكنه،

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM. عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية.

0: قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول

0: قبل وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات. وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة.

0: شكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

بضى بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: مع أبوظبي

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75

تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: لكل طالب، أنت أحد بنات المستقبل وصناع الغد. حافظ على أخلاقك الحميدة واجتهد في دراستك وتمسك بالقيم الجميلة. اتذكر أن العلم يرفع الإنسان وأن الأخلاق تحفظ مكانته بين الناس. كل يوم فرصة للتعلم والعطاء وتحقيق الأحلام.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر،

179,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبو ظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخير.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكك.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: لكل طالب، أنت أحد بنات المستقبل وصناع الغد. حافظ على أخلاقك الحميدة واجتهد في دراستك وتمسك بالقيم الجميلة. اتذكر أن العلم يرفع الإنسان وأن الأخلاق تحفظ مكانته بين الناس. كل يوم فرصة للتعلم والعطاء وتحقيق الأحلام.

0: على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.
1: أبو ظبي اف ام. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا.

من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركاً حضورياً وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تويد.
3: ابو ظبي اف ام
4: عام دراسي جديد.
5: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
4: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
6: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات، معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب، فهمها متأخر كثير إنه ركب خلف السراب.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تويت.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإماراتية.

والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
0: أبو ظبي أف أم.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: life.
1: Yeah.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.